صالحون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جيري جيفي بروم توبا جيري جيفي بروم توبا جيري جيفي بروم توبا